0: لانه كوزو ستريس يوسي بوتو كونو كابابيلتي في بن ديفيرون فاسون كي ستريس كي مانيفيستي دانو ليكو ستريس كي مانيفيستي ديفيرامون بو ديفيرون دي مون اي اي كاباب دو زو فاسون كي زو كوبوز ليكو او ايفن ايموشنيما انا
1: بويلو سيس مانيه سوسو سيل مولو كاتي بتريس بوسيس اي لو اب Paradise FM.